ولا جمزنا جمزنا قزنا سالحنا زياده ربنا واجمزنا خذ زاده بركابه زليلي زليلي زليلي زليلي زليلي زليلي زليلي زليلي ليه وارفنا ازاي جمكم سلام انا بس عليك شاب على هارد كابوكي كالي بوزي دخالي زليلي زليلي زليلي زليلي زليلي

صار هاد بودي ليك جيم الخرابي من حفصه الاغلب جابابي تكر حفصه الشمال جابري تكر تروجك الراموسانك جيبو خاصة قردني جي حرامي بين اللي قبلنا تاخمي سنقان وبرتنا دامنا كجد قالوا له صار هم الخرابو وزير أبرام وزان قبل ما تشبو خاصة قردنا جحر لابي بيبني نقبنا تاخمي سنقان وبرا ولا ترسام نجمة ترسي تيس بحر النافة والهو قريخوا دي بيبوك أحمد إيبان دوستامنا للا زليلي زليلي زليلي زليلي زليلي

محمد على محمد الهادي، على محمد الهادي محمدنا، على محمد الهادي محمدنا، نبينا شيخنا.

السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هتف القلب ونادى يا أميري يا حسين واشتكى جمر البعاد ولك أبدى الحنين.

ولا سيما أبو حسن عالي له في الحرب منزلة تهاب طعام حسامه مهج الأعادي وفيض

0: انت عطيه هالقد اهميه يعني
1: من الافضل انك تحتشمي عم باكل مش قادر اكل علقت اذا العوم اللقمي ارجوكي انك تحتشمي
0: قاعده هيك انا قاعده هيك ما حدا اله معي شي

0: الله لشو جينا لهون نحن
1: أنا خايف يتعبوا فينا من دون ولا علمك ولا علمي
0: أنا هيك قاعدة وما رح غير قعدة أنا هيك بقعد عادة
2: هيدا بيجي دايما لهون

0: لندن سيلاد لندن.
1: ما شفت ابن حكومي غيرك بهالايام صوته طالع.
0: انا نبضتي قوي.
2: اسكت. نحن كمان بيطلع لنا دور مطرب الحاجز بده يغني.
0: مين مطرب الحاجز؟
2: حضرته ابو اسعد فياض.
0: بس حضرته ما شاء الله هيئته بقوص.
1: ومطرب
0: يا ابو اسعد انت على راسنا وعيننا، بس لانك من الفرقه ولا اسمك على البرنامج.
2: الرجال اتعذب واجا ما بقى يسوى نكسر له بخاطره.
0: ولك هيئته جاي يقاتل.
1: ابدا، هيدي بدلة الطرب.
0: بس هيدا تدخل بشؤون الفرقه.
1: وين تدخل؟ شو شايف الدبابات بالسهله؟ الله عرف عني تصرخ لي شقوف قبل ما نعلق نحن وياك.
0: وشو بدي اعرف؟
1: قول المطرب ابو اسعد فياض بغنيه حزينه.
0: صحتك يغسل عين وسلاح ومراجل ولشو الغنيه الحزينه؟
1: يا اخي المنطقه ما بتنطرب الا حزينه. اخ اعطونا الدوزين.
0: صوتك مش مزبوط على الموسيقى.
1: لا مين قال مش مزبوط؟
3: مش مزبوط.